0: العدل الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Anda kaum muslimin dan muslimat, terutama yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan